0: مشهور شخصلانان بالالختكي هيكايلري
1: سيملك كتك دوستلان بيكين خانان جاوزوديكي بر قزغن موماي جان دونشانان هيكايسنان لايمز